0: jangale nit ay wéccé di la jox lay jox soxna yi kenn ko na tok sama tok wa illa ñun ñepp ñoo Dakar dang la fi tabarakallah wallahi masir kon loola mo leen yelwaan wallahi masir mujju nak ñun ñepp yalla ñuy mujju tabarakallah man ta zakat yalla lay mujju ku deful mo ta zakat yalla lay mujju yalla dal marji'ul qala'iqi يوم القيامة فيجازي كلا بعمله جنبال يعلم هنا سورة فاتحة آية فك أجرم لك وما يستوي بين الأعمى قمة والبصير أتنجشار قمة أتنجشار بني يمك مك مك مثال للمؤمن والكافر البحر المحيط ذكي جرم نار قمة ما يكون متجس القرآن من متجس deug lessar moy ko nango gis alquran nango gis deug nango gis lejey ko bax ko ko moy jaccar gumbe nak moy ko gum ci yoy tan gumbe am jaccar dum yam ko motax tabarakallah fobal bi dañu bari Dakar dafa bari nawetan jour yeb man gisuma ci ben jour gumbe gisuma ko arbitre yi dañoo bare tabarakallah gisuma arbitre gumba fas yi course gisuguma ci sorte gumba gisuguma ko manam dal lolu misal la mo dawit di wori stade yi sen course yi fer yoy gisuguma ci tabarakallah ak gumba waxin la manam yalla da lay misal ne ki gis deug ak jëf yu bax ya top ko لا يتساوى الأعمى مع البصير فكذلك لا يتساوى المؤمن المستنير بنور القرآن والكافر الذي يتقبط في الظلام من ولا بين بطيء الظلمات لندن ولا النور أكلار لندن أكلار بين لندن أكلار بين بطيء الكافر والإيمان رك. الكفر والإيمان بين بطيء لا يتساوى النور والظلام تبارك الله ناخ دغك لير موتاخ نيبي خاتي قران سين كار ولا الظل ولا الحرور تانغور ديان اك كير ولا كيرك ناج ولا الظل كير ولا الحرور دي تاي ناج كيرك ناج دي يموك كيرغي دا سد ناجي دا تان وما يستوي بين الاحياء نيدن والاموات ادنيوي نيدن ني دي دي يم تبارك الله كين دي دنج سخنا سو جن ادنا كين du fekkit koo xam ne kii dama génn àdduna nga jël ko surga ku faatu déedéet ñoom itam duñ yëm inna allaha yàlla yusmiu mooy dégtal ma yasaawu ku ko neex loolu tam benn jéego la ci madaar bi saliki ñu gëm ci yàlla tolluwaay la yusmiu ma yasaawu tolluwaay la mooy nga jégg rek bàyyilu bon wa maa anta bi yow muhammad nag bi musmiin yaay déggal man fi lqubor ñi ci bàmmeel yi in anta illa nazir yow waaratekat rek nga yàlla na yàlla defal jàmm defal ñu tawfiix ñu tax suñu baaraam foofu
1: yafrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquranul karim leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci weeru koor gi tabarakallahu ñu ngi nekkoon ci suratu Fatir yi taxawoon ci aaya ñaar fukk ak ñaar wa maa yastawi al ahyaau wala al amwaat inna allaha yusmiu man yasha وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نظير إن كل ذو الفاتل كان وعرات كان ففرمي تخوان في سورة فاطري تبارك الله سني برم تبارك وتعالى جاهي ينتبه صلى الله عليه وسلم يالا يسمع من يشاء يالا يسمع من يشاء يونك نكو bi musmiin man fi lqubur man fi lqubur tekkiwul ñi ñu rob denci leen ci biir xabr yi am misal la ca ibnul jawsi mu ne araada bi man fi lqubur al kuffaar وشبع